مين دو يحاسب مين دو يحاسب مين بيسأل علي مش سائل خربشنا. أنا قائد القافلة والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش

بقى عجبه تلت عجبه انا قوم اتعاد مساحه منطلق ان مخ اكبر منك بديتي انك مساحه يوم عكين عادي يعتقد البعض مقبول بقى عجبه انت بتحكي حكي عادي لجدك صافي تعرفني دايما واضح واضح حكي معي بلا تجريح ووضع على جوا انا بلا تصريح ووضح من الخطوة انا لما بمشيها فبمشيها يون نفس البعض في البعض مين بربح في السباق وانا بتدرب كيف دك مختار لانه الشغل هاد ها هيك الشغل خال بطلق في العنان تقدر تتصدر لك اسبوع وقت طالع

بدادي نكون زعيم معك العادي، يعتقد البعض مقوي بيعك عادي، انت بتحكي حكي عادي.